الشهر مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك

0: فقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد وعن جمعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. حنا عزاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية 94.5. حنا مالي كل الأحبة كل المستمعين أهلا بكم لتاني مرة بالذات لمستمعين الحالية معانا من بريمي ديزم ترزم كاترم سنكم سيزم ستم ويتم نيفم ديزم العاصمة حتى الكام معانا من مختلف الولايات التشادية. نقول لكم صباحكم خير عبر الإذاعة الوطنية التشادية. صبا ودقيقتين ده الوقت الكان قالت نشيل القيادة بكلام عرب الدارجي بعد ما تابتوا مزملة باللغة الفرنسية يا الباريز. أنينا معاكم وأنتم معانا خلال 75 دقيقة ما نتساءة و15 دقيقة. خلال الوقت ده نقدر نسموكم البلقات الصباحية والنشرة الصباحية، وبعد النشرة لو كان في بلقات مفضلة نقول لكم ونستمتع بأقانينا الصباحية. أكيد المستمعين معنا عنينا معاكم خطوة بعد خطوة أقل لخمسة وسبعين دقيقة. لتاني مرة نقول لكم أهلا بكم مستمعين الحالية معنا في البيوت في الشوارع في التكاسي في الكرات معنا في الحلال في الفرقنة معنا في كل المحطات الخاصة أو نقول العامة وبالذات معنا في داخل الأربات من السفريات. مستمعينا عن الولايات القادمة معنا في الحلال في ممكن نقول أسواق وقادمة معنا حاليا في داخل الزراعات نقول لكم وعنتم في إزادكم الإزار الوطنية الشادية الراديو جاد. يقدمنا ويقدمكم قدام الأفل بطعم الكونسل المهندس سنويه. أما مني في تقديم معكم جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون قلال 75 دقيقة معكم خطوة بعد خطوة. لذا من جديد نقول لكل المستمعين المستمعين تخليكم في متابعة إذاعتكم الإذاعة الوطنية على الشادية. نخدمكم من داخل استديو تروح عن الراديوات. نرجع نختار ونسميكم أول فصل خلينا كان نختار لكم عيوب بعد الفصل طوالي نرجع ونقول لكم بلاغاتنا الصباحية بدل بلاغات تلقوا الدعايات.

الأيام تتابع وما بتتشابه. كلمة صباحية من الفنان مختار موسى. نوقف الفاصل نرجع ونقري بلاغتنا الصباحية حنت اليوم. البلاغ ده موجه لكل المستمعين والمستمعات عن الإذاعة الوطنية التشادية. القسم عن الريجي عن راديو تشاد قطر رقم قاس لكل المستمعين والمستمعات الكان عندهم بلاغات دارين يعني يجيبوها في الإذاعة لعشان يبلغوا لهم يعني فرصة عشان يقودوا في بكانهم ويقدروا يرسلوا بلاغتهم بالرسائل أو بالواتساب ومرات كمان يعني حتى بالفوكال. يعني البلاغ ده موجه لجميع المستمعين ويقدروا كمان ينادوا في الأرقام الآتية اللي كان نذكرها لكم. ده يعني الرقم ده بس الوحيد اللي كان يقدر يقل فرصة ويقرب بين المستمعين والإذاعة انتم بكونوا بلاغاتهم يلقوها في وقت ما هم يدوروا. يقدروا ينادوا في سوزانيف 54 23 37 أو كمان 92 44 04 69 59 24 23 37 أو كمان 92 44 04 69. ونفس الرقم ده بس يقدروا يرسلوا فوقها حتى قروش عن البلاغ فوقا ورسائلهم. ودي فرصة قد تتعلقكم الرجية عن راديو تشا لكي عشان يكون السهولة بينكم وبين إذاعتكم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حين إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد شريف عبد الرحمن هو دا عند نقا في كاركي تكرا سيكشون دي يلو ديس لو تريس يجي يو يمشي بعوراقه في الإدارة العامة بكونه النقا هنت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده لي خاصة كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد تيجين بقيت ديرو والسيد حامد محمد كيسو عندهم نقعات في كارتي أنقبو سيكشون 5 إلو 161 لو 5 يمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة بكونوا النقاتهم دول عندهم مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حامد موسى شيني وإن نقا في كارتي مشاقة سيكشون دي إلو 115 لو 7 يمشي بأوراق الرسمية بكونوا النقا هنتدي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا قصدا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد يونس اللاكي ودا عند نقا في كارتي ديجيل كودوه سيكشون دي إلو 17 لو 10 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكون أن نقا هنتدي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد صالح ماتي ودا عند نقا في كاركي دبزين سيكشون دي إلو 86 لو 12 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة وبكونه نقا هنتدي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. آخر بلاغ من الوزارة إصلاح من الإدارة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد هارون محمد مطر عند نقا في كاركي سجيري سيكشون 1 إلو 120 لو 6 بكونه النقا هنتدي عندها مشكلة يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة. أما المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن يعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. 7:10 في داخل الشجوع أنا الراديو تشات.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الإمبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 7:15 دقيقة مستمعينا الأعزاء الوطنية الكادية، هذا الوقت تلتقوا فوق النشرة الصباحية من داخل عسر التحرير. إليكم النشرة مع زميلي عبد الكريم حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي الكاد، إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 8 ربيع الثاني 1448 هجرية. نبدأ بالعناوين. الوزير التعليم الآلي، البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاكي مبتنا، ختم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم الآلي للسنة الجديدة. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارة الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن القديمي بيان موجه لمناديب الأسواق والنخابات هند الأمال والمعنيين في الأسعار. انخفاض الأسعار لفت نظرياتهم، قال لابد ما يزيدوا. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلة نابين، وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير التعليم الآلي، البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاكي مبتنا، ختم أعمال الاجتماع الإداري للمؤسسات التعليمية الأولية عن السنة الجديدة. المناسبة بقت في كلية الصحة البشرية في جامعة أنجمينة، والملمة كمان نظمتها وزارة التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني مع المسائل عن المؤسسات التعليم الآلي في جميع البلاد، وكلموا في القضايا والحنبولات الجانب واجهة القطاع عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني، وينظروا في التطورات الجادة في العالم من أجل مواجهة التوظيف والتحول الرقمي. ومرقوا المشاركين بتوصيات قدموها لوزارة التعليم الآلي، منها كمان يساعدوا القطاع التعليم. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاكي مبتنا بيني كلم بأهمية عن الملمة الخلط المسائل عن المؤسسات عشان يكونوا خطط وبرنامج وتوجيهات عشان يخيموا كل الإجراءات أشالوها، وطلب من الجميع خليه يزود الجهود عشان يقدروا يحولوا الرقمي والتدريب المهني إلى إجراءات يحول الرقمي والتوجهات السياسات يقدروا يحولوا الرقمي والتوجهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي وتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة وتكون عندها فائدة للجميع. في مدينة بونغور، المدير التعليم الشامل والغير النظامي مدام نئيم عبدالموتي رأست بداية أعمال الورشة التدريبية للمدربين في مجال التكنولوجيا المتخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارية الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي قدم بيان وجهة للمناديب الأسواق والنقابات الأمالية وكل المعنيين، قال خليه ينقروا ما يزودوا المواد الغذائية، لابد يكونوا في المواد اللي يعتبر المواد الغذائية الحكومة خطتها. خلينا نسمع جزء من كلامه.
2: السنة الممارة صبا كتير في محلات وادين في تشاد. ماريشال هو أنت انستركسيون فرم، قال للغوفرنمان ليعملوا خدمة كلها في التيران. المينيستر ديتا، مينيستر دي فينانس، ما المينيسترات أقابة حاليا قاعدين في التيران، قا يشوفوا السيتواسيون، يحجوا مع الريسبونسابل الادمينيستراتيف، مع البارتنير حقنا، مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفينس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا، وانت انستركسيون فيرم للسنه البوبولاسيون في البروفينس عن البيرسون فيلنرابل دايسولوم ديستريبيسيون gratuite. قال في الإكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا عن الربا الزيادة التجار أنتوا قاعدين تخدموا وأنتوا فوزا بروفيزيوني المارشي الخدمة يخليه يكون بالرسمي والنورمال بديفيكولتي الكثير ده كله التجار قاعدين تجور واقفين تخدموا للبلد يمشي قدام وفيزيون هنا المارشال اليوم يسيتشاد بلد كبير من هسا أني ما وايد مننا يقوم ويقف ورا المارشال لبلد ده نودو قدام.
1: احتفلوا أمس الصباح المنظمة تلاقين التاجرات باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال. رئاسة المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي بحضور جميع كبير من الأعين. وكلموا المرأة تمثل الركيزة الأساسية في تطوير الاقتصاد الوطني في خلال مشاركتها في مجال التجارة وريادة الأعمال، وبتساهم المرأة في المشروعات النساء في تعزيز الاقتصاد المحلي. والشعار عن الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد الدورة 18 لسنة 2026 خطتي شعار الاندماج والاقتصاد للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتا آدم قالت اليوم الوطني للأعين التاجرات ورائدات الأعمال بيعتبر خطوة أساسية لنجاح المرأة ومساهمتها الما اندحت في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. رئيسة مجموعة الاهتمام الاقتصادي نحم سولكم أكوفا قالت الهدف الأساسي في تنظيم اليوم عشان يلقوا فرص مستدامة ويكون استقلالية الاقتصادية للمرأة. هم من قال يكونوا ركيزة الأساسية للتنمية الوطنية، خاصة الشراكة وأصحاب البنوك عشان يقوفوا مع الأعين التاجرات من أجل زيادة في الاستثمار. الرئيسة انت الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي قالت شعار هنا السنة ده هو الاندماج الاقتصادي للمرأة، ما شيء اختاروه عشوائيا، ولكن بعد النتائج المفرحة في مجال الاقتصاد والمشاركة في البحث عن السلام وجبان الآفي. وقالت المرأة قادت تواجه حنبولات كبيرة، ولكن بالتعاون وتعزيز المواطنة المرأة تكون هي الباب البفتح الآفاق الجديدة قدام أمام الاقتصاد الوطني التشادي. المحافظ أنا محافظة بلتين محمد إبراهيم إدريس ختم أعمال فعاليات الدورة التدريبية التي تكلم في موضوع إشراك يشارك المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الحكم الديمقراطي بحضور عضوة من المجلس الشيوخ عن ولاية وادي فيرة وعدد كبير من المسائل الإداريين المحليين. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي نظموا ورشة في تحديد كيف يحددوا الأسر الأكثر احتياجا في مدينة أبشي، ويحددون كمان في كل صباح عن البلاد يحددوا ويعرفوا الأسر الأكثر احتياجا في المجتمع من اللاجئين ومن المدنيين، ولا كيفية المساعدة على حسب الاحتياجات عن الأسر. الأمين العام لولاية وداي جانجار كاسبار أكد التزام السلطات وقال لابد يكون تنسيق مع الشركاء والأمل كمان يكون مشترك عشان كيف يوجهوا الموارد وسيادها المحتاجين كمان يلقوها بالسهولة. الساعة 7:25 مستمعينا الأعزاء، قبل ما نختم نعيد العناوين. وزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاك يوم بدنا ختم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم الآلي للسنة الجديدة. والمدير الإداري المؤقت لغرفة التجارة الصناعة والزراعة والحرف والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي سوى بيان وجهه للمناديب عن الأسواق والنخبات حتى الأمال والمعنيين ولفت نظرياتهم في ارتفاع عن الأسعار قال خلي ينقروا. وفي النشر سموت أخبار خرج النشرين اليوم 8 ربيع الثاني 1448 هجري على قراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنوي كويان كريو. النشر إن شاء الله تسموه بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى. ونجمعنا راديو تشاد. مع السلامة. التيات قيلوا بالآفية.

سبعة وتسعة وعشرين دقيقة. شكرا للزميل عبكر حسن بخاري بتقديمه للنشرة الصباحية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة. وسميت فاصل صباحي مع الفنان الراحل الحاج أحمد بكوز بعنوان أمي يا قشي الفضاي أفرش لي بريش أم درقاي وكرب لي حمامايا أبوكي بطبع بقراي وعانا نندس لدي. نواصل ببلاغتنا الصباحية اللي عندنا لها اليوم. رئيس قبيلة مدوغو أو الشيف دي كانتون مدوغو شي قيفة محمد موسى بشكر لفقامة رئيس الجمهورية المارشال ديكات محمد إدريس ديب إتنو بالنية السمحة المقلسة الكان جامبا وجاب الآفية والسلامة في داخل البلد وبالأقص في داخل منطقة هنتا والبطحة بصفة عامة. وقول لي الفرحة وبقدم فرحته هو وجماعة المآية بكون الفكرة واليد الممدودة القابة قنبا كبيرة الدولة رئيس الجمهورية مارشال ديكات لآفية والسلام بين الجادين وبالأقص في بروفنس هنابتا ده شيء مهم وبعجب بالهن بعد ما رس الوفد المكون من وزير عن الأمن الأمن العام والحجرة والوزير عن الصحة العامة وحماية البشرية والوزير المندوب جنب البريمي مينيستر المكلف بالمركزية بالوصول كان وصلوا وقابلوا السكان وسموا منهم وردوا الواجب لجبان الآفي والسلام ده شيء مهم بالعين وبقدم شكرا لهم هما للوفد ولفكرة القامبا كبير الدولة رئيس الجمهورية. الشيف دي كانتون حنا ميديغو هو كذلك بزيد في فرحته بكونه الشكر الموصول والنية المقلسة القايم بالمارشال ديكات رئيس الجمهورية ده يعني تقلي الوحدة بين التشادين والآفية بين أبناء حنا التشاد وبالأخص في الولايات التشادية بده بقول يعني بزيد في شكرة دائما باسمه باسم حنا السكان المتابعين ليا بكونه مارشال ديكات رئيس الدولة ده قاعد بفكر دائما في الوحدة بين أبناء حنكات وده يعني هم ورايا وكل الهمة القادة تهمة لكبيرة الدولة ده يعني تهم كل الكادين ودائما كمان بقول اللهم يزيد في عمره وأول اللهم يطول عمره ويدي كل المنى لصالح عن الآفية والسلام لأبناء حنكات تعيش السلام وتعيش الوحدة الجادية وتعيش بلدنا جادة. نتابع ببلاغتنا بلاغنا 40 اللوان جبرين دونغوس محمد بقريس إما فيل غوني ابن نصيب بلاما عبد الله بشكروا جميع الاهل والاقوان وناس الإرفة اللي كان ساعدهم في وقت وفاه حنا خديجه محمد كان توفيت والصدقه حنت الاربعين كمان بتقى عن باكر يوم الاحد في انجوكدي هن بلاما سمائن دونغوس بلاق حنا حزن آدم رقيس عمر رقيس بكر رقيس ديليجي دنا ميليمي الجوني محمد عبد الرحيم قال قرص بكر إدريس جبرين محمد آدم دركو عائلة اللوان الجد محدي بلاما جد جرات القالي القالي محمد عمر النور اللوان فن الوكيل جبرين محمد الشيخ جدة محمد جبرين محمد الشيخ مؤمن طاهر الشيخ آدم
كايدالا الشيخ جبرين إبراهيم بلاما حسيني جد بلاما بكر توم جد بركة عبد الرحمن جد بلاما دقشين إدريس بلاما إدريس جد الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات كلهم لكل وكل الدليجيات حنا الحلال حنا نجمينا الحاج الجوني عبد الله الشيخ إدريس بكر حسن محمد كليل وأئلة جدة قدو بلاما رمات حسيني بلاما بشارة جبرين بلاما دقال حسيني الشيخ جد قورة عبد الرحمن أبقاسي بلاما إلي أمر هليل هليل هلال أخونا وأئلة أمر أبقوتو بلاما جد بشارة أئلة جرمة التوكو وبلاما حارون جيت بلاما أحمد رمات ريني أنغا أبتو بلاما إمار رمات بلاما جبرين غورو عائلة شايب داود بلاما عبد الرحمن حارون الحاج حسيني زكريا لهم الحزن ببلقوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم محمد آدم الرقيس كان توفي أول أمس يوم الخميس الشيء وصدق بتق اليوم يوم السبت في كرتي لماجي هندريكي دنا مالمي نكرر بلاق آدم رقيس عمر رقيس عبكر رقيس دليجي دنا مليمي الجوني محمد عبد الرحيم خالة خرسة عبكر إدريس جبرين محمد آدم دركو آئلة اللوان أجيد محدي بلاما أجيد جرات القالي محمد عمر النور اللواكيل جبرين محمد الشيق جدة محمد جبرين محمد الشيق مؤمن طاهر الشيق مؤمن طاهر الشيق آدم خيدلة الشيق جبرين إبراهيم بلاما حسيني أجيت بلاما بكر توم أجيت بركة عبد الرحمن أجيت بلاما دقشين إدريسة بلاما إدريس جيت الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات كل الدليجات الحلال حننجمينا الحاج الجوني عبد الله الشيخ إدريس عبكر حسن محمد كليل عائلة جدة قدو بلاما رمات حسيني بلاما بشارة جبرين بلاما دقل حسيني الشيخ جبرين قورة عبد الرحمن أبقاسي بلاما إلي أمر حلال قونة عائلة أمر أبكوتو وبلاما جدة بشارة عائلة جرمة أتاكو وبلاما حارون أجيت بلاما أحمد رمات ريني أنغابتو بلاما إمار رمات بلاما جبرين غورو عائلة الشيق عائلة شايبو داود بلاما عبد الرحمن حارون الحاج حسيني زكريا ببرلقو لجميع الأهل والأقوان الداخل والبرة بوفاة حنا ولادهم محمد آدم الرقيس كان توفي أول أمس أشي يوم الخميس والصدقة بتقع اليوم يوم السبت في كاركي لماجي هندريكي دنا ملمي المرحوم اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأعلى اللهم يوليهم الصبر نتبي ببلاغتنا حنت الحزن عبكر موسى أليفة موسى قنبو دونغوس إدريس راديان الإمام محمد قجة بلاما يونس آدم بلاما عثمان محمد بلاما حسن بيري الشيخ عبد الحادي مينا والحاج قجة عبدو الحاج محمد سليمان بلاما موسى بن موسى إدريس سيف علي أبكر الشيخ ماني
Hisseini Alifa, Moussa Gombo, Mohamed Sef, Hassaballah Abdul Qadir, Blama Abdou Ali Saïd, Blama Emma Ousmane, Hassaballah Gombo, Jit Makaila, Sheikh Issa Daman, Sheikh Hassan Sawani, Abdul Karim Bahar, Abbakar Radian wa Ousmane Radian, Sayar Idrissa, Ali Lawan Grema, Blama Ibrahim Maidugia, Ulohum Maidugra Bibaluku, Li Lawan جبرين دونغوس واللوان أحمد عبد الحادي اللوان فيليجي حسنة ولجميع الأخوان وناس الإرفي حنا تشاد والكاميرون الداخل والبرة بوفاة حنا بنتهم وزوجتهم مريم الفي مريم عليفة الكان توفيت أول أمس والصدقة بتق اليوم يوم السبت في كاركي لا في كاركي أفوان تكون أيومي يوم السبت في أب قوي نكرر بلاق لتاني مرة عبكر موسى عليفة موسى قومبو دونغوس إدريس رضيان الإمام محمد قجة بلاما يونس آدم بلاما عثمان محمد بلاما حسن بيري الشيخ عبد الهادي مينا الحاج كوجا عبدو الحاج محمد سليمان بلاما موسى بن موسى إدريس سيف علي أبكر الشيخ مني حسيني أليفة موسى قنبو محمد سيف حسب الله عبد القادر بلاما عبدو علي سيد بلاما إما عثمان حسب الله قنبو جدة مكايلة الشيخ إيسا دمان الشيخ حسن السواني عبد الكريم بحر أبكر رديان وعثمان رديان السيار إدريس اللوان غريما بلاما إبراهيم ميدوغيا والببلقو للوان جبرين دونكوس اللوان أحمد عبد الحادي اللوان فليجي حسنة ولجميع الأقوان عن تشاد والكاميرون الداخل والبرة بوفاة حنا بنتهم وزوجتهم مريم أليفة كان توفيت أول أمس يوم الخميس والصدقة بتق اليوم يوم السبت في أبقوية المرحومة اللهم يغفر لها والأحل اللهم يوليهم الصبر سبا 41 دقيقة في داخل استديو أنا راديو تشات

نقول صباح سعيد لكل المستمعين كل الأحبة بالذات لمستمعينا حنا اللي نعم بقو صباح سعيد هناك لعز الدين محمد وكل عسرتك القادم بتابعونا بدون فرز لكل أصحاب التكسة نرادم تقسيم صباح الخير البوتيكي الحالي قادم بنظف دكاكينهم نقول لكم يلا أنينا معكم يلا

يا سلام. اها اها يلا نقولوا صباح سعيد لكل الأحبة الحاليين قاعدين بيتابعونا. نرجع نوقف الفاصل وطوالي نرجع ونواصل مع المستمعين من جديد بعد الفنانة. نرجع نسمع الفنان مجذوب انسى الفاصل. نقول فوق صباح سعيد هناك لكل الدليجي هادو بالذات هناك للدليجي ميكايل من ام كونجارة. صباح الخير انت وعسرتك وكل ما يعرف دليجي ميكايل بدون فريس. مستمعين انا كاركانجيري صباح الخير. اها مكتوب هوا مكتوب هوا يلا سوينا اسم الفصل بعدين نرجع نتكلم.

مقت الهوى كلمة صباحية حلوة حساسة من الفنان مجذوب أنسى. ممكن يناول نقطة أو حكمة أو نقول يعني قصة تعجب المستمعين وممكن تفيد البعض منا. ففي يعني رجل زول يعني رجل مدين زول يعني أي واحد بشهد بيه بيكون زول طيب. فواحد من الناس المساكين شاف كي فجأة الظروف قابلية فقال نمشي لسيننا ده ممكن الفكدوا اللي بدلائلهم أنكون ينتيني لي حاجة كي نقل نرد إيالي. فبعد ده قرب للسيننا جليل

شنو الدائرة؟ قال أنا ندورك قلك أيومك يبس. خلاص قال له ما عندنا مشكلة، أمشي وقبل لي. كان ما فين قلتي تلقى حتك هنا. فخلاص الرجل قبل. الفقير ده مشي لزوجته قال لها فلانة أنا حس مارك، لكن بيجيك رجل واحد أنا وعدته كان جدا من الشيء القاعد ده، باقي لنا شوال واحد ده، الشوال ده أقسمي بكان ثلاثة، التالت ده قلي لنا، الاثنين ده أنت للزول ده كان جا أنت له صدقة في سبيل الخلي يمشي فوقه. وقال أنا مارك. الفقير مارك فات مرزين عليكم السلام، أنا جل سينا سينا وعدك جل يا جل يا قال سينا مرك، لكن قال دي الأمانة، المرة بدلا تدي الاثنين الراجلة أوردة أدت الواحد بس، الاثنين قلتة. فخلاص الرجل شال وفات، هو مسكين وعدوا لي نما يعني روبوكي أنا شوال، فحمد وفات. بعد ده الفقير رجع وجع فلاني إن شاء الله زول أديتي أمانته، قالت والله أبو فلان أنا أديت لكن مال أنت أوريت لي، أنا كل وقتنا ما أدي لي، قسمت الشواء اللي كان ثلاثة لكن الواحد بس أنا أديت له وقتنا قديت لنا، أنا كل يعني نستفيد منه يعني كل وقتنا ما أدي لنا أنتو ونقود بيو وبدنا أنتو اتنين ونقود بيو دولة بقى. قال لها سويتي بقير مشى وقعت. فيوم من الأيام بعد يومين ثلاثة أيام في واحد رجل قديم مر بالفخير ده، والفخير ده سعى لي الفاتية. فخلاص مر برجل واحد في الشارع وقاعدين بيتونس، قال له انت ماشي وين انا نشفت؟ قال انا ماشي هلك هلك. قال هل دي انا عندي زمان فخير واحد سعى لي الدواء، عسى انا جيت في الهل جيت في الدولة كيه الدولة لسه انا قاعد فوقها تشيلون بكده غني ده الفخير ده بالسؤال ده بس دعوته دي اللي قالني والله منا لي فوقها. أنا أقول شيء آخر ما في شيء للمليون ده والدليا ندور كني وصل لي، لكن شكر كني وصل لي أنت مما ماشي هناك ده عليك الله البارك شيء والدليا. الرجل اللي هناك ده شال الأمانة وجاي جاي حصل لي حاجة. فقال الأمانة ذات مرة ده من رزقك، خلاص أنا أقول خلي نسي فوق قدري وبعد ده نودي لي سيدنا ده أمانتا كالليجيتا. خلاص شال 140 من الواحد مليون، فقال فضل 60,000 جاء. قال له سيدنا السلام عليك عليكم السلام، أنا مشيت دو مشيت هلكي ولقيت لي رجل واحد قال زمان انت سأل لي الدعوة وعداني أمانة نجيب عليك، لكن تساميني أمانتك دي واحد مليون أدان، لكن أنا جاي في الدرب ده استعملت 140 ده 60 ده جبت لك تاكو كيوم لقيت كمان نرجع لك. حسين قال ده كل البركة فوق أنتيني، قال أنا كله 140 ده خليت لك، فضل أنت كل أمشي. مشى الفخر ده مشى لمرضة فلانة السلام عليك عليكم السلام، شفتي الكلام اللي أنا قلت لك ده أيوم الله يعني بدل لنا، كان أول القسمة ده أديتي اثنين ده أنكم كله بيجي لنا، الرجل ده أدو أمانة يجيب لي واحد مليون، لكن هو كل مما انت قسمت القسمة ده هو كل قسم شال 140 وجاب لنا 60، هاك امشي صرفي والله كريم. الحكمة دي تحكي عن شنو؟ تحكي في حياتنا انت اليوم ما لا اليوم المرأة قاعدة مع الراجل في البيت لكن ما بتسمع كلامه، هي ذاتك بتفرط نفسها بكونه هي ذاتك بكونه هي عندها كلمة. المخالفة دي مرات بتقطع رزق الرجل أو مرات بتقل شرف الرجل أو مرات يعني تقلل الرجل يعني هدف البدورة ما بقدر بحققها. ده الرسالة الواحدة. والرسالة الثانية دي المهمة دي كان انت سويت خير ده الله ببدل لك بأشرة أمثالة، الحسنة كان سويتها ده الله ببدل لك بزي أشرة. فخليني صور خيرات كتير
والحكمة الثالثة والأخيرة الرسالة دي، أنت وكما تهز بجوعك ده بتنسى الأخيك الجنبك ده أو جارك أو زول التعرفة ده هو نام كيف قم كيف غير كيف ما بتعرفه، فلذا أني نخلي ما نهز بجوعنا أنينا وحدنا، نهز بجوعنا أخونا بجوعنا جارنا بجوعنا أي واحد قريب لنا.

اجي دوب اقول قادر عام ايالي عموسكي للعمانة كان عمانة قلتي قلبي معكي كلام ده هو اورانا ما اوريته اوينا اليوم تنسوا العمان الامانة ما بتقربوها ما عديل الامانة امانة فالامانة ما بتلبد

قولي يوم جلس معاكي فكرك جا برد قلبي، لكن يوم سألتي قلبي قلبي وزبرتك. هالقصة تحكي عن الزواج. اجدو الله يرحمك، ده من الفنانين الشادين المحمين. نرجع بعد اجدو نلقى الفنان آدم حسين بعنوان تاجون. نقول صباح الخير لكل اللامي فورتين، لكل الانجمينوا، ولكل الشباب عن مختلف الولايات من منذ سر أبشي كمرة فيا ومن داخل أمجرس أعطيها متوان مصره. نقول لكم صباح الخير مستمعين، أنا شريت 30 شربين متر جميعنا سانتر. صباح الخير.

بقول أنا حي قلبي أنا قلبي الشمال أنا قلبي الجنوب أنا بحكي عن الفنانين بحكي عن الزملة الله يرحمك فنانين فاتوا والقادم كذلك يلا عبدو من جديد ما مستحيل

الدنيا ما بترحم كان ترحم وتخلوكم شيح بعد ما يجوا بدلكم قبالة الدنيا حشكة لواح الله يرحمكم بالجنة بس اسمح ندر ندى حلو مشي لما فيه

Adam Hussein Algo aye mati bakina malesh mati zakirna almadiya dunya narja nawaqifa wald algo wa tawali nasma alfanana السودانيه ندى القله ندى محمد اسمان اها ندى تقول شنو ما كنتك كنت لروحك قال من المفروض تتعذب انت تتعلم انت نسمه ندى ودنا ريونا علق يلا

ندى قالت العيون من شوفك يبرع معناتها ما تقدر تشوف شوفك. قال اللسان في اسمك كتبت لكن فجاه قامت كتفت مشكله قامت منك. معلش اللي الصبر الحياه الزوجيه دي تحتاج صبر وده ايام ناس كتير قاعدين فوقها اللي الصبر. رسالتنا لكم على حي اللي يدير صبر مفاهمه. يلا اذا كان 8:15 دقيقه نقول لكم باي باي، باقي لنا 4 دقيقه فقط.

كل بداية لحن حياة عالم مبدم يكمل لكل شيء له عجلة. يا الباريس كمان بقولوا لير سلير أبري لير سنب لير. مما عرفت دي العشرة بتوصف وكنا المعاك كمل أو انتهى لبرمجنا عن اليوم. بدينا معاكم من الساعة 7 سوا الصباح وقعنا وسميناكم أغانينا بلقات الصباحية الدعايات النشرة من عسرة التحرير بالأخص مزميلي أبو بكر حسن بخاري. 75 دقيقة عشنا سوا خدمانا وخدمكم قدام الأفضل بطن أمام الكونسل المهندس سنوي. أما مني في تقديم معكم محدثكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة دكتور بيرسون جلال حسين يحيى. باللحظة نقل المكان لزميلي قيس وكمان جاهز عشان يشيل القيادة. نهاركم سعيد متابعة سيدة ما بقي برامجنا الراديو كات.

تاني رادون والدة جوغ لابار بويد في نغادي في تشات كي نغادي في لينا سي دوريام كبك انجلو في دون بون روش ابو غالما بيريه مولدا ميتو دا هوتيك جامين تاني نغادي في لينا من غينا مي لابار فيدي هي فون مسانا فيدي سا موسيقى لو ديكلين في بولي لالدا قدنا دلين شوش تيجيال كي ميستان وي كويان كيو ايمانويل كي نشادا لبو ساماقلو بيت موم يملاون كي مي جيمتان بيماجيب Projet que le ventolum d'année, minanon, diabrumol, coronvi, l'ovindia, qui est de Benigis, soumenon cavi, canigis à l'île, vigaum, vous ne voyez, vedin, gagne, sa chat, sa camruna, de vantigia, oaken, de vanin, touriste, tamsa, tambouna, nul de vie, nangestar, get, docteur Machadil, la canquise, comme de vignes, sou, mazanon cavi, me soupe, de me, si me, buena, goutala, anglaise, mozon, si, buenani. Salut, cantolum, goyon.

السلام عليكم انا اذا كان جيت من دياك كلكل او دي ستريو دو فادورا دي تري غانا وجانا كلكل لك تن نبر نمندو سندو تلم يدنم نكي انا رما سينا اكن يلي غير اجي هبد يا يلي غير غانا وجي غير غا يوم غد واجي كنا لو كلا بيدي بيدو جي غير كمان دو يلي كمان يا تري غد غد دو سابي سو مكار ركم بتنا نبر نمندو سندو مو ميو جي كدي ماجي غمن نوتي دار جيتي يوم تشارال ميكو تكنيسيان دو ميتاندا سان يو كان كريو acara lain itu mau diingat sebentar yang tidak kita canggah bayar ini kredit. Awalnya ya awal diri dan tenyam cara orang langsung mengulungi canggah Jim Taruje. Lupa tadi mikro gapi abang ngomong aku sana dalam yang dalam jago ceringa boy Ibrahim Muhammad enggak api galu. Mereka mengaku mukai monor berin. Kita mukai mertanya abang ngomong aku sana ibu dia mengaku mukai pun kena Freddy dan terus makasih yang dimiliki kena agak injury. Kabin teknik.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي ديغري تروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديانيز زال وطني تشاديا دي تريو قنيه تو مجي دي سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغا استار نان تشاد ماتكا شونال سي ديغري لنجم مي دي تروو رتار غوروني سالي محمد سالي السكامري اختيابانا شي وخن ندلا وخد ازني تترمل بني نابزين تروني رو سبوتو رو سيكاروفو نافروفو ان بار دبريو سوري كار ماشيني تيزرينا فيني رجي دانتين ديليغي حسن اليفا كابين تكنيك توبسادي كراغنا فيدل دوك ميكرونتي روند سيومونس عمر ادريس عمر كابين تكنيك

عشان ما تغري كي ينتارا وكاين كل خطو جارنا نوغدي وركونا مكبان نغال ترنن افريك تمتك نوغني كتاجر خن لحدي ترنن افريك متك رئيس ان جميع دي تونيو جروب ان اكونوميك دي تيليني نهام سولكم اغوتا الي رو دي اندينينين رو بو وك كورنغيري عشان كتوغن دوغي نابرن دي تري نابنين ان تاجر تاجر دوغني ان شركات جني ونوغدي عشان كونغن دوغي حلل بانن دلا السيدة أشتا جبرين سي يابد الرئيس ان شامبر ناسيونال دي تيل جني ان دوغن دي تري نابني تخون شركات جني تخون غار كوي جن دي اتني وخن نوخد تجاري ده وخن نوخد غار كوي لازم يعني دغن كبان كاو غيتني كدارن دو كل خون دي يادر ننغ ده تارن غار كوي كو حتى نما غار دي رن دو خن ينن كون ين ديريكتريس ان تربيا دي تيل ني نايما عبد الموتي راسك ملما رو خميس بونغور تريتي كالوا رسمي ان تدريب كدرب كن دوغي ديغريتري درب كن ديغني كجاز كن كل خو ان تكنولوجي ني ان اخبار وان كوميونيكاسيون دي تيل ني عشان جامنگ دي باغي تابان ن دي تو رينغ روي گنن ريكو لازم ك تمر رگه او كو وساخر رگه او كندرن اخبار تار تار تنين ناشر زن ريستي ترونيا رو سبتو رو سي كارفو نفرفوين بار دبريو سيري كار مشني دين جان ناشر دالا كوجوب جان دون ميكرون تي روند سيو مونسي عمر إدريس عمر نانين جامينا كميرسيك شكرا متابع سيدا

0: bala ndar singa ci manani ne limbi ci tajilo sol to bala way radio diffusion nationale tchadienne kalas ko ka nya katam ramate si kuto dena undum daga da way cabine technique bay dopsa di kragna fidèle nik régisseur d'antenne nationale fa micro bay lionel nomen gar no baringom ji ngay na biri kumbang ko to ta sanambangi kuti kuti ko gi bay ray gorosia numero gi 70 53 53 20 70 53 53 20 bay numero ka bari ne nga consigue ibari bari ray la fianga consigue kuma de sig tamye kade ger negocier ki njine no we de jine nduna yak ma jinga ya dikembang ko kuti kuti kogi kada bari bari bari ini au ke ay bar bar rezo atle na te sain lokading lo goto ba ilek message sms wa 66 77 45 71 by sms ba numéro ko na bari ne bar by 71 53 53 20 71 53 53 20. Sogo
1: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتره الحاسه في عصرنا الجديد بداوا بالابر وايضا بالادويه الحديثه، ايضا في تشاد وفي الدول الاخره كل الناس مرض موجود وعلاج حق كله موجود، كل الامراض الناس في اطباء تقليديين بالشدر حقهم باي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إدارتك تقوم بشنو مثلا؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
2: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء الأبهات
2: نعم.
3: الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000. ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في نظام الصحي ده، عنده يعني يمشي بالتدريج يعني عنده أسس ويسوي لها عامدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم هنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنين يعني.
2: نعم.
3: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة عندها مكان هنا سيمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا، لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في تشاد. ده كلام ده 2005.
2: نعم.

0: علوم
1: في يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات ايضا
0: بقروا في الجامعات الله يخليك. فوقت ما في كبرى كافيين كان ماسك زمام الامر البروفيسور ابراهيم بوي هسه كان موجود وان كان في المعاش حاليا مدير الجامعة توماي رئيس جامعة توماي. فاحنا وقت كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي يعني في جمعيات وكذا الفدراليات كل أسسوها وكذا بدأوا يشتغلوا كفرق وكذا لكن من وكذا الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كاد ده سنة 2015 ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي.
1: نعم شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوكو ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله شكرا عشان إنه وقت بدنا في سنة ألف وسنة 2013 بدنا كان خدمه خلاص في فدراسيون وبعد مين بدنا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014 بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدنا خدم في جمعيات وجمعيات أولا قاعدين ده قالين أتوكل قاد براسها وخلاص بنك جمعيات كتير خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلاص نخط الرئيس وايد ونخدم صاع آخر بمشي لأن لما أنا كلها خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلاص قالين قا نخدم صاع ما من سرنا سنتي وما عندنا مشكلة كاملة عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقا نخدم إن شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
2: من أسسنا كان خدموا
1: في شنو؟
2: في أشاب كان أدلوا في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدموا أي وقت قاعدين نلوم راسنا كان خدموا وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمنا كان خدموا ونمركوا برا قاعدين نخدموا مش الله.
1: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء سي حاليا الدواء ده قاعد اثنين واحد قاعد في الفارماسي واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيلها تشربها أو تمسيه في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسا حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا عشان ده اليوم أنهم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بي الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها بسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسا والناس القاعدين بسوى والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا.

0: للحكومه او توجهوا اسئله للناس اللي قاعدين بيعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتم تدوروا منهم، تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 20 او 94 94 09 53. 94 94 09 53. كترمن 14 كترمن 14 0 9 53. معنا المستمع النور آدم، اتفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك.
0: النور من وين؟
1: النور آدم تكتمان من دجل.
0: أيوة اتفضل.
1: أنا مستر لطيف الماك.
0: نعم.
1: ويعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرع عنينا مش كان نقول حتى مش لا دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبس يعني قبل تونا شغل دواء بس مرات نقوله ما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
0: نعم.
1: وثمن ساتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس.
0: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض.
1: انا بقول لك بعالج كل الدواء
0: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها.
1: ايوه كل الامراض. ايوه طبعا يعني سؤال لهم هلا ايه يعني هم قبل يشوفوا يراقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قبل يخشون الناس.
0: نعم. شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس، ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض، عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة. معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو، وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. انتم المستمعين القاعدين معنا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تنادونا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدوله معترفه بالطب التقليدي واسست اداره خاصه وكم وزارات اجتمعوا وكذا، حاليا في كثير من الناس اللي قاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط هنا الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني.
0: نعم.
2: الحاجة الأولى
0: نعم.
2: هي هنا نحتاج إلى تزويد الكفاءات.
0: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج إلى ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2005، أول كتبوها 2005، احنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون.
0: نعم.
2: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
0: واحد متخصص بالعلاجين الكسر،
2: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست، يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها، الناس اللي بقالوا يجيبين نباتات هم يمشي الشروع منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عنده طريقة بوم بسوليا طقوس وكذا، ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوؤوا منها على الأطباء التقليديين.
0: هو ما عنده علاقة بيوصف لنا أنه انتشرب دواء، هو يبيع لهم وهم
2: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرفه بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو ممولهم للأطباء يسموه أيوة. ميديكو دروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندهم بطريقة عشوائية أو تقليدية ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوش تراديشنال. ففي تخصصات وعدة تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوعد متخصص في الأمراض الجلدية، وعد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية، يعني فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء وفي مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
0: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي، مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. السلام عليكم سيد يوسف.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد آدم.
3: عليكم السلام.
0: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو، أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس، وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
4: الحمد لله عشان الناس الأسر راقين بطولهم له، الناس اللي بو منه لو خاتين عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب كموشي في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو بعرف داخل امتى قايد كم شغل بيجي كله انت تجي تلقى في مكتب، اما لا ماشي في الشاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده هو بيداوي 20 مرات 30 مرات ده خطأ، كم شدر واحد بيداوي 20 مرات ده الله ولا يسي شدر كتير، الله صار شدر كثير عشان أي ما شدر بخدمته أي ما شدر بخدمته عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دورو ناس البخار ماسه ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان لما شارلاتيسمو حكومة مراكا كتك ذاتك يخلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب عشان نصر كلير ما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
0: انتردي
4: كله انترس
0: تقعد بكانك
4: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مومك اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرض ده خطا خليه يمشي يفتش يزور القاف في مكتب ياخذهم معايا
2: داير نعقب ساعتك نعقب الكلام انا البريزيدان البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزاره من وزاره الصحه انه بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أصلا هو اليوم قاعد في سوق دي البالك دواء أم باكر بيقى ما في دواء ده شلتا كان بيقى أديل كله تلقوين آخر أو كان بيجي هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو التراديسيون ده في قانون هكذا نكاتل إيتم ودنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد في معنا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألم في الحياة ده الطبيب التقليدي.
0: نعم إن شاء الله نجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالجوا أيضا في نفس الشيء مستشار في جمعياتكم. يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منها لكم انتم كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق
3: السلام عليكم معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي جيجي مستشار أنا كونفدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان سنتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجفوا وده نقدر نشاركوا معكم في لأن أنينا في بكاننا أنا في سياش أنا أنا سنتتي لأن مكتب وأممتا عندنا أطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسودوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مردانين دراج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف اللي حسا قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض عن الأساسيات مثلا الديمانجازون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض عن السكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم عن إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كي ناس بجو وبيلاقوا الميديسين عن ترادي براتيسين مش الأخينا كلمه لأن ديل الميديسين تراديشنال بس كأننا تيبنا في برنامج هنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شوارع مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهار حقه المهار حقه البقود فوق ده فلابد يقدر نادم المردان كله يعرفه لأن بوكان البشيلة أدوية هكا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيند ما مستسالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات
0: شكرا إن شاء الله نجلك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساء الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصابوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كل ناس قاعدين بمشوا بصاوقوا إذا كان عندكم أي أسئلة الأطباء قاعدين وممثل هنا وزارة الصحة أيضا معنا في الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61-53-50-20 السيد آدم تالا يعني حاليا أنتوا عندكم في جمعياتكم مثلا أمين عام هنا جمعية هنا الأطباء التقليديين أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
5: نعم علينا السلام عليكم قبل
0: عليكم السلام
5: علينا عندنا مطالبات نعم لدينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في الطالب علينا ده
0: نعم
5: عندنا في منستير كمان منستير سوى لنا فورماسيون ومس كله سوى لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم
0: نعم
5: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لمرسنا بيجينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي العلم فورماسيون الفورمي انينا كده خلاص هسه يشوفوا يا توانا انا دبيقه خيرت شيك من نعم. الاول
0: شكرا سيد ادم تعالى معانا مستمع على الخط تفضل طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين يعني حاليا هل الوزاره قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمجه تلمه في النظام الصحي مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني عليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجوك نادمك لو ودو سولي إلاج أنا برا ممكن إلاج أنا برا ده يلقو في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدمه في الجانب
2: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان لا ما زي ده الإدماج ده عند سبل كثيرة الأساس منه والرسمي ده التراديب الرئيسي ده يقعد في بكانه يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطعي تصريح فتحة قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل ليا ريكور يسووا ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض الان ده مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها ثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابيه حقه يجيبوا بكاء الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب ده إدماج هنا البراتيك يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب الرئيسي يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه والليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديب الرئيسي يجي في المستشفى
0: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
2: ما أنا جاي لك
0: لكن يقروا في الياتو
2: لا أنا جاي لك ما هو أنا أقول لك إن ده أوجه كثيرة ده الوجه الأول الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه مثلا جابوا لي كسر مفتوح عند يحتاج شيرجي
0: ايوه
2: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عند في اش عند مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند التبركلوز طوال يحولها
0: وفي أطباء تقليدي وعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
2: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح ما صحيح سبافري
0: نعم
2: جاي لك الوجه الثاني هنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى هو الدول كإنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء غاي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يفتسوا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند اينيتي انا برودكسيون انا فيتو ميديكاما او سمو خليه لصناعه الادويه التقليديه داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البريسكريبشن ده طوالي يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص في الفارماسي وفارماسي ده كل فارماسي قهوه ده في المستشفى داخل الله انت فارماسي قهوه ده يا اما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمي كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويدي في في في في الفارماسي فارماسي حول في المصنع الخليه اللي داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء
0: نعم.
2: ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب التقليدي لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال نعم. في الجامعات
0: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي الدين القديم بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورنا الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد وسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشواري في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث تنادونا في نمرة التليفون 61-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات عنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فادة انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر وفي خلال الاحتفال سوي شنو
4: شكرا عشان أول المينيستر سنين الفاتو كل المينيستر قاعد يخدمنا أي ما سنة وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيا وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا أنا سنة nina michel décalé sabatacher yom achan djawsu fi sabatacher yom dana djawsu achan dan no dana la khas sabatacher yom fi kelon ayudo on solena formation kul akhir nshulu al formateur mi ministère antuna nmshu nformer jaman nena go no sojourner kul marra
0: fi journée l'activité da kul ke bagga shu oga shunu misil balal formation fi shinwa
4: ay man so al AG nakdo so AG nakdo so assemblée nakdo so exposition ana produit aginal al al indina da kul nwasfum al khadimina al akhir kul indina kul nkhadmu fi waqtal fi talatu yum da nkhadmu foko
0: da kul kul jamiyat kul ko sawat
4: al jamiyat al gadin kulina mana fi federation
0: na'am shukran sayyid yusuf indak idafa fi al janib da fi al
3: yawm al ifri fi lan anina fi journée انا ال 31 انا journée africaine da اول الوزاره الصيخه هو اول بيسوي ما اوميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزاره ده السنه ده ممكن عند برنامج كتير احتفل والموضوع ده بقى زياده لان سوينا الاحتفال عامه سوى في الوزاره لان انوسي جورني انا الميديسين تراديشنال افريكان ده وانينا كوتي هنانا نينا الكونفدراسيون ناسيونال هنا ترادي براتيسيان سي ان تي تي انينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ليوم 6 عندنا الجورني هنانا انا انا الميديسين تراديشنال انا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في مجمعنا ونسو احتفال كبير في سنتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7
0: نعم
3: وده ممكن دارين عندنا انينا عندنا تم انا الفورماسيون هنا سوينا السنه ده تم مهم لان التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان فارماكو فيجيلانت لو شغل امبورطان
0: نعم سامي نجرك نشيل المستمع
3: ونكمل
0: معانا المستمع محمد علي من جوج شرف يتفضل
6: الو
0: انا نعم يتفضل
6: الموضوع انا كنت اكتب تقليدي ولا انا
0: اي نعم
6: يعني هذا اكتب تقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جاني واحد الا لازم الوزاره يشيلوني يعني هسه الطب التقليدي شو يعني هاي زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيداووا فوق يعني هسه علينا ناس واجين بكل بيت ولا فوق ولا على هذا نادو ما يعرف شيء ويمشي فوق مكان ويجي راوي داوي ناس يتلفن يمر ده ناس اللي سووا وشيء كان سووا مراقبة ده يمكن شيء كذا جاي له لنا تريار فوق داوي ناس بيتلو تقليدي ده يمكن يجاه إن شاء الله
0: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج ايوه نعم واصل سيد يوسف
3: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا ده مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده كان نادم مرضان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عند هايبرتنسيون ممكن عند هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتا ودارين ابرياجي انا نوصل فورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان انا دواء لابد تكون فيجيلانت للمرضى
0: نعم.
3: عشان ما تخوم الدواء امور تانتي
0: نعم شكرا طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي طبعا انتو في جمعياتكو دي حتى اندوكو الريشارش كله قايد فوق انتجري في في الاسوسياسيون هنا كنا من الاوبجيكتيف حقكم في ريشيرش كنا في الـ في الـ في الميديسين تراديشنال
5: عندنا ريشيرش
0: هل بديتوا الريشيرش ده وصلت وين
5: ادينا قاعد نسوي ريشيرش كل اكثر ده ال اتيديان دو لا غارو ميديسين ده
0: نعم
5: يجو لي سو تيز انا ده يجو لنا انين نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم اي دواء زيده زيده زيده وخلاص وقت كملوا يجي سو تيزانا كان سو تيزانا قريب اليوم هسه ناس المرقو نيفو 1 نيفو 2 ده قريب 80 وحاجه دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لسكي انينا يكملوا ريشيرش انا وما ما يندكي انينا في في في ريشيرش السودا عشان انين اونم
0: يعني نورمال ما انانم جيت انت اي نانو انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما قاعد بيسيتي
5: ما قاعد يسيتي اسمنا ده اي بمواي
0: او حتى يرمسيوكو مثلا
5: رمسيو ما كل ما في
0: كل الناس الباسي بيكو
5: كل الناس الباسي
0: دون خليه سمو عديل مره اخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتها في الشارع انت شيل منها شيء معلومه ده بعدين تسيتيه عشان من حقها هي
5: ايوه هذا دورنا منه
0: نعم شكرا سيد ادم تالا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس اللي قاعدين بصوا برا في الشوارع او في الاسواق او كذا الدواء الطب التقليدي البعالجو بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي دول كلهم معانا في داخل الاستوديو انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 51 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف حاليا أنتم كوزارة
7: والله كوزارة شكرا سؤال مهم جدا مستقبل مشرق إن شاء الله لأننا بدينا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس المركز ده أول معهد سانتر دي رشاش المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني إيفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب أنا طب التقليدي بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناهية المادية للدولة بكل صراحة فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسو لجان وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسو لجنة خاصة عشان تقدر وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس ساينتفيك مع وزارة التعليم العالي مع ترادي براتيسيان هم بيقيموا ياتوا بلقى بيرمي ياتوا بلقى بيرمي يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده وهي بتقيم أعمال الناس في الميدان ده كله سهل بس أصعب شيء ده المركز مركز نبوز ما فيه لو كان ما فيه ما في صعب جدا وإلا فإن العيادة الأساسية كلها سويناها يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده يعني في تنسيق يعني واسع جدا
0: نعم.
7: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر ده كلام ده 3 سنين هسه كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات أنا الطب التقليدي ده ونقعد ونجلس نناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية أنا الأوبية مثلاً أستغلين في الكوليرا وكذا يعني
0: مستمعين العزيزين تقعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد شروك كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدروا يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله يقدروا يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي تفضل يوسف محمد
8: من أبشي
0: أيوة تفضل
8: الله يبارك فيك نقول كيه
0: نعم
8: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهيل كيه يعني فيتو دماله
0: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي
8: ها ما هين في أبشي ده ما عندنا
0: نعم عندك سؤال آخر
8: أيوة ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده
0: نعم
8: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقيبهم نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني
0: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف
8: سلام
9: أخينا
0: يوسف محمد
9: السلام عليكم نسلم كثير فعلا هناك في أبشي أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك مثلا سينتت عندها ريبريزنتان حقا في أبشي والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم أنت ما فتشت كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو لأن هو شادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس لكن عنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكمية اللي بصبوا لي دا والنادم مردان ده داوها
0: نعم. كمية ده شكرا نشير مستمع آخر أيضا من أبشي فيصل حسن من كمينة من أبشي فيصل المستمع
10: نعم.
0: أيوة يتفضل
10: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو
0: نعم واصل جانا أسمعك
10: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده جل لو نازل خلطانين وقيتين هذا دكتور قايد ومشاكشوات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف هم بعرفوا مرضك عسلا يعني الدكتور جه مرض ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يكبر سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر كشرب بيجي يعني بودر منه قال حصل كثير من الناس يورو أننا قال ما اللي جناه الدواد لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا ما اللي جيته وشنو
0: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
10: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسأله كشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
0: وقبل الدكاترة الحاسة حاليا بخل قانون بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو كان؟
10: بعالج الدواء ما حصل في الناس وايدين يعني خاصة إلا حصل أنا كان بلزم أنا ده كان مرضان ده إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا
0: كويس
10: تمشي تلقى زول واحد ما قاري إن ده دواء حتى في حرارة قاعد تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفره كله ما حرارة داخل حتى وده يدور محل بارد يوغد
0: نعم شكرا شكرا نشيل مستمع آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
11: يعني الأستاذ يعني أنا آسف للإزعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقية كثير ولكن حتى علي إن شاء الله طلبوا ده يعني حتى حاليا ده الجمعيات حتى أنا أطيب التخليجي ده علي سوء مناجيب في الدوائر العشر أنا انجمعين ده
0: نعم
11: ويعني حتى حاليا ده أطيب التخليجي ناس ألقي مارسة أطيب التخليجي لأنه بقان هنا هو دوله كله كيف أصدوله مراقب وما تنسيق ده
0: نعم
11: الوزارة كلها تراقب المواد أنا وحالات كتير إني نجي أحسن أصلاً نفس اللي يشتكي يوران ده وده مود دول فيه كان أنت يعني كان الوزارة كان صوت مراقبة قاعدة أنت كان مشيت بتشيله ده وكله بس أنا يعني قلب قراجي بتشيله عشان ده إنه بقى إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة
0: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج طبعا أنينا ماشي للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي كلمتك الأخيرة
12: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسه نشيفه قاعدة تطور شيء الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسا كمان من الحكومة كلها خطت أين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسا نشيفه في الكونيسانس براتيك دا حكومة أواناتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سوى لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 دا حكومة كل دساتة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 بار بير بار 2023 دا هسه بيجا يعرفونا كي الميديسين تراديشنال دا قايدة في حكومة تعرفة خلاص
0: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد كلمتك الأخير
9: كلمة هنا يا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سنتتي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابا زانينا كل هيزن ده في كات كامل وعشان دابا ندور نفورمي نوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتتي القاعد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لهم وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديان بار اكزامبل اني تشاديان ده خلي كل يوم الدواء ده كان نمشي نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشي يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه سؤال يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية عامة في البلد
0: شكرا سيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد
4: نعم شكرا كثير هي اندورا حكومه كلمه بايا منينا قالي بيساعدنا بمساعده وفورمي حقنا وينتينا سيفونسيون وينتونا ليغ وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي يرفع الفرص نقول نخدمو يرفعنا عشان فورماسيون الحمد لله والفورماسيون كما دي دور سيفونسيون دور ليغ دور دون عشان عندك علم ويدور له شغل عشان انت خدم العلم اللي عندك في راسك ده ده شغل ندور حكومه خلي ما باي مننا وانينا استنى عشان غن خدمه في كيلو وغن سو اتو ال 24 اتو جورني افريكان دو لا ميديسين تراديشنال وكل ممبرنا فيدراسيون خلي يمشوا في كيلو
13: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، وأنا أبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. استقبل يوم أمس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من رئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي تشادي من أجل التجديد ألادوم جرما بلتزار، ورئيس المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب الأجي تشارل بيلي غودي، وذلك في إطار لقاء ودي لشخصية تشارل بيلي غودي القادم من ساحل العاج. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
1: يشكل تبادل الخبرات حول السياسة الإفريقية واستخلاص الدروس والتحديات المرتبطة بترسيخ السلام والديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي، كان ذلك هو محور اللقاء التعارفي الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلغار لارميجا بكل من ألادوم جرما بلتزار، الرئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد أستر، وشارل بلي غودي رئيس المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب كوجيب، وذلك بمناسبة وجود الشخصية السياسية الإيفوارية شارل بلي في العاصمة نجمينا في سياق نشاط التجديد السياسي. وتباحث المشاركون خلال اللقاء حول التحديات السياسية التي تشهدها القارة الإفريقية وتحديات الحكم وتعزيز مشاركة المواطنين، إلى جانب أهمية ترسيخ الآليات السلمية لتسوية النزاعات وتعزيز الحوار باعتباره وسيلة لمعالجة القضايا السياسية. وعقب اللقاء أوضح شارل بلي وألادوم جرما بلتزار أن زيارتهما تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، مؤكدين بأن الأفارقة مطالبين بتجاوز ما وصفاه بعقدة الدنيا وتعزيز الثقة في قدراتهم وتقدير ما تمتلكه القارة من إمكانات وما يمثله شعوبها. وأضاف بأن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون والروابط مع اللجنة والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان والحوار والسلام.
0: تواصل البعثة الحكومية بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامنجلي جولتها التفقدية لتقييم المواقع المعشية والمشاريع الحكومية بمختلف الولايات، وقد وصلت البعثة إلى مدينة مساكوري، وفي التفاصيل مع مراسلنا يوسف موسى محمد من مدينة مساكوري.
2: تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة الآثار السلبية التي خلفها الموسم الزراعي الحالي بسبب تذبذب هطول الأمطار. وترأس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد أنجلين برفقة 4 من أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبالهم بمدينة مساكوري المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أحمد كرداوي حسين، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين والقيادات الإدارية والتقليدية. وفور وصول البعثة عقدت لقاء جامعا ضم مختلف أطياف القوى الحية. وفي كلمته خلال اللقاء استعرض المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين الحالة الاقتصادية والزراعية لموسم 2026، واصفا إياه بأنه من أصعب المواسم الزراعية التي شهدتها الولاية لما خلفه من تداعيات صعبة على المزارعين ومربي المواشي على حد سواء. من جانبه أوضح رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد أنجلين أن الحكومة قد وضعت خطة طارئة شملت لمواجهة هذه الأزمة، تشمل توفير الدعم العاجل للمتضررين وتأمين الأعلاف للماشية وإطلاق برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر تضررا في المناطق الريفية والرعوية. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع في جميع الولايات، وأن هذه البعثة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأهمية الوقوف ميدانية على احتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناتهم. كما قام أعضاء البعثة بزيارة عدد من المرافق والمشاريع التنموية في المنطقة للوقوف على سير تنفيذها لصالح المواطنين. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: من مدينة مساكوري نتجه جنوبا إلى مدينة بنغور التي يتواجد بها وفد ألماني من بعثة التعاون الألماني جاي زيت، وذلك في إطار زيارة محلية تستهدف متابعة المشاريع الزراعية تحديدا بمنطقة باريام شمال مدينة بنغور، التي وفينا منها مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب بالتفاصيل.
3: تنفذ تجربة زراعة علف المرى الفلفة كبديل لتغذية المواشي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه موسم الأمطار هذا العام. وتأتي هذه البادرة بالتنسيق مع تعاونية سيدي الزراعية بغرض توفير مصدر مستدام للأعلاف والمساهمة في الحد من النزاعات بين المزارعين والرعاة حول الموارد الطبيعية. المستشارة الفنية لمشروع السلام والممرات الرعوية والتنمية الاقتصادية الزراعية والرعوية في حوض بحيرة تشاد في ريلايا أكدت أن علف المرى الفلفة يمثل أحد البدائل المناسبة لمربي الماشية، مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية تشمل ولايات كانم مايوكي بالشرق وغرب بالإضافة إلى العاصمة نجمينا. من جهتها أكدت مسؤولة التعاون لدى السفارة الألمانية في تشاد أرماتان جوفانا دعم بلادها للحلول المبتكرة التي تعزز التعايش السلمي وتدعم تنمية الاقتصاد الرعوي في تشاد. وعلى مستوى الحقل التجريبي استعرض رئيس ومؤسس تعاونية سيدي سعيد سيدي مراحل زراعة علف المرى الفلفة وطرق متابعته وحصاده وتقديمه كغذاء للماشية. هذا وفي ختام الزيارة بحث الوفد مع التعاونية سبل تعزيز الدعم الفني واللوجستي لإنجاح وتوسيع نطاق التجربة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبالعودة للعاصمة نجمينا اختتم يوم أمس بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت أعمال الدورة التدريبية التي نظمت من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل لصالح 100 شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. محمد موسى أحمد طاهر.
4: اختتمت أعمال الدورة التدريبية لصالح 100 شاب وشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات

0: يأكده المدرب الحافظ عباس الذي أوضح بأن هنالك آفاق جديدة تفتح أمام الشباب بفضل هذه المبادرات التي تنظمها الهيئة. من جانبها ممثلة الهيئة الوطنية لترقية العمل كانغولا ماكاي أوضحت بأن هذه الدورة التدريبية تستجيب إلى تعزيز قابلية التوظيف لدى الشباب وإعدادهم وفتح فرص العمل أمامهم، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. مضيفة ستواصل الهيئة الوطنية لترقية العمل في دعم المبادرات التي من شأنها تقوية التكامل المهني. هذا في نهاية المناسبة قدمت شهادات نهاية التدريب إلى المشاركين في هذه الدورة التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
1: إلى ولاية السلامات، حيث يوصل مندوب العمل للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي لقاءاته المختلفة مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة داخل الولاية، وذلك بغرض البحث ومناقشة القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني والتنموي وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية والمنظمات العاملة في مختلف المجالات. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم التمان.
2: بهدف الاطلاع على سير العمل والتعرف على آليات وطرق عمل المنظمات غير الحكومية، عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء الروزي لقاء مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة داخل الولاية. وقد خصص هذا اللقاء لتبادل المعلومات ومناقشة أنشطة المنظمات، إلى جانب الوقوف إلى أبرز التحديات التي تواجهها وبحث ثبل تعزيز التنسيق والتعاون بينها وبين السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاستجابة لاحتياجات سكان الولاية. وخلال اللقاء قدم كل مسؤول عرضا موجزا حول مهام منظمته والبرامج والأنشطة التي تنفذها والخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف مناطق الولاية. من جهتهما أشاد كل من رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق والأمين العام للولاية مب مارا بالجهود التي تبذلها بعض المنظمات الغير حكومية وما تقدمه من خدمات ومساهمات في مجال التنمية ودعم السكان. وفي كلمته دعا المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء الروزي مسؤولي المنظمات الغير حكومية إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل المنظمات واحترام الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة، بما يضمن تنفيذ أنشطتها في إطار قانوني ومنظم وتعزيز الشراكة بينها وبين السلطات المحلية. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ونتجه صوب مدينة أدري، حيث فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، وذلك تحت إشراف بلدية مدينة أدري بحضور الأمين العام للمقاطعة أسونغا السيد محمد إيسا بكر ممثلا للمحافظ وأمدة أدري عبد الرحيم أحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. وفي التفاصيل مع بكر النورين من مدينة أدري.
3: شهدت بلدية أدرا احتفالا باليوم العالمي للنظافة في إطار جهود تهدف إلى تنسيق ثقافة النظافة والعمل الجماعي بما يسهم في الوقاية والحماية الصحة العامة. في كلمته أكد عمدة بلدية أدرا عبد الرحيم أحمد أن النظافة المدينة مسؤولية مشتركة، داعيا السكان إلى الحفاظ على نظافة الشوارع والمجاري المياه وواجهات المنازل، ومعلنا اعتماد يوم السبت يوما ثابتا للنظافة في جميع أحياء المدينة. من جانبه شدد الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر على أهمية مشاركة المواطنين وشيوخ الأحياء في جهود النظافة، مؤكدا أن البلدية لا تستطيع وحدها تغطية كامل مساحة المقاطعة، ودعيا إلى جعل أدرا مدينة نظيفة وصحية تليق بسكانها. وأخذ ختام الحفل انتقل المشاركون إلى الميدان، حيث أطلقت أعمال النظافة بمشاركة واسعة من أبناء المدينة. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي الصفحة السوداء، الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما تفقد أحد كوادرها، رئيس قسم المحاسبة بالهيئة آلي بابا إثر إلة مرضية لم تمحله طويلا. وعن حياة الفقيد نتابع هذا التقرير. حاذم اللذات ومفرق الجماعات، كلمات قيلت في حق الموت، وأثبت القائل في كل يوم أنه على حق. فمن كان بالأمس القريب يقف على عتبة باب الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما فأرقنا اليوم على عجل. آلي بابا عرفه الصغير والكبير بوجه واحد، البشاشة وحسن الاستقبال ولين الكلام. ولد الراحل في 12 يونيو من العام 1965، التحق بالتعليم ليتوج جهده التعليمي

0: مي بالتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة إنام برتبة ملحقا إداري، وليلتحق بالسلك الوظيفي في العام 1991 ليواصل مهامه الإدارية وصولا إلى منصب رئيس قسم إدارة المالية بوزارة الإعلام، وليواصل طريقه من ثم في حفظ الأمانات المالية وصولا إلى التحاقه بقسم المالية بالهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون كرئيس لقسم المحاسبة في مارس من العام 2008، ليواصل عمله الدؤوب في الإجراءات المالية باستمرار حتى وفاته. فارق الحياة من كان بالأمس يبتسم لها صحيحا وأليلا، فالابتسامة عاد من عاداته، فذهب اليوم حاملا معه الابتسامة مخلفا وراءه علم الفراق، وهو ما أثبت من خلال حديث من جاوروه بالبيت والعمل معا، فهذه شهادتهم في حقه.
1: علي بابا فجر صلينا وصلاة الصبح، بعد صلاة الصبح مرقنا من الجامع قعدنا بوقت وقريب شغلنا 5 دقيقة ورا شغلنا الساعة 8 وساعة 9 نال وانا ذني علي بابا يتوقف قلت لا لا علي بابا فجر صلينا وصلاة الصبح وسوا لا بس على علي بابا يتوقف يا اللهم أغفر له يا رحمه في جنة علي بابا أنا عرفت ما في إنجاز عرفنا من مرين دفع لاري زقلا لقيت في مسيرة كوميونيكاسيون 88 كا الله حكم له الله وافر له يرحمه بالجنة.
2: علي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه، وشيء بوصفك كعلي مردان أو علي يخلي الدنيا ده ما فيه، لكن الموت ده سيد الله. قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر جيرانه ويصبر كل الأخوان البخدم معه سوا.
0: الراحل غادر الحياة مخلفا وراءه أرملة وثمانية من الأبناء، غاب من كان يبتسم للمرض كابتسامته للحياة، تفقد الحيئة كادر من كوادرها، يصعب الراحلون ملء فراقهم، وإن ذكروا فالراحل واحد منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. المستمعين الكرام، ختام النشرة، تقبلوا تحية فريق عملها في الهندسة الصوتية توب سادي كرقنا فضيل، في الإشراف العام يوسف محمد زين، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني unama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك unama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مساء الخير بلنا تشاهد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدانا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية الدعايات، الساعة كان جات 7:15 دقيقة، النشرة الدارجية. وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة وأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم السبت 19 شاري تزا 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني دوب سادي كراكنا فيدل انجينير بلان في مكنة الفن. هنا غاديو تشات في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن أليفة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استوديو ترو. أنا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام أرندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كابين تكنيك.
1: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: الهمعة
1: رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان الهمعة رجالة الهمعة رجالة على يولمي سيد دول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة
2: عجبا
1: رجالة.

0: بدلنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقذ جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمان التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مرضو لرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درما درب اللي نزل را الرجال البياض المال بيت ولا كمندا ولد الجد دول خليل جا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم ياسنا ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجنة دل خليل النيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل النيا ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فان والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال البياض المال جوت ملا بنسى على جموسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي ابن قريان والمهمة كاكي دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دولا خلي المجا
1: يا الخضر من ابمنا
0: ضربات راب اللي نزل را الرجال اللي ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دولا خلي المجا يا ضربات راب اللي شين والشيخ دنا ضربات راب اللي نزل را الرجال اللي يضل من دل خليل مجالا لرمضان صالة كاك اللوان ضرب التراب اللي ننزل را سلطان التجاني والد اللوان الأباك كاك ميمد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي ننزل را الرجال نادوا المال ضربت تراب الليل أمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: كل ما جوت ما لبنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المبخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبرت كابل من عصر الكردسة الولد البنت في زمان ندى فأعطى به ولا شك دلقى مشات ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا مبايره انا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القمه بياشبه رقاد الرجال بليل تملوي علم ابراهيم جوز الكوكي الناقه بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القفشه الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقوا اذا الشراب سلطان التجاره لمن ينبكى من ما نبلاك قال ادي ما لاقوا على موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدينة راقو إز الشرام بلا مالي والمم اليوم أني نبك كامل ما نبلاك شيخ لي قرقا والشيخ عمر أدي من راقو على جمريم والمعلم خالي أدي من راقو إز الشرام أني نبك لهم كامل ما نبلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أب فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلقك مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والعثمان من ربنا خلق اليوم يا لمن اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري أنا يا لما نامي يا أنا يا لما نامي
1: أنا يا لما نامي أنا جاء أنا نيام بيجات المصباي وسلمان بأكلب من صبا والله والمحمد جاخياني قروب وسلمان بقلب مصباي قد الله ولا مهبه

الفنان حمد الجابري هدية خاصة لناس أبو كروها جهاليمة برمة وكمان حبابة آدم حرام السليك أبو أبو تريكا أبو آدمي شيف عندك العافية كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد

algoni mamad abakar sabaram beten mingine boro mingil may algoni mohammed hamid alhaj sabaram beten tinen kula mingil may omar khamis min butal bagara w mingil may omar sumayn diko nur min al jaramaya w min al majroya kullukum nqul lakum masa al khair ومن سؤال جنرال الكبير صبر بيوتا أربعة عبد الكريم السنة قرقورة من كلا كلا ومن الجمينة

مستمعينا السماعة الكرام في كل مكان، بعد ما سمينا الأغاني الحلوة والجميلة نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات اليوم. الشيخ بلاغنا ودار محمد أبكر بطلب من أي إنسان اللقي أو شاف أو كرب وليدة هارون محمد أبكر الولد ده عنده 4 سنة مرق من أمس الجمعة من كارتيه جوجي اللي هجاج لابس لي بولو لون أصفر التيشيرت وأخضر والبنطلون كمان أغبش أي زول كاللقاء خلي بودي البوست أنا البوليس القريب لي أو بناديم في نمران التليفون 60 و7 40 40 10 و9 تيغو 90 و9 10 و3 50 و3 20 و4 نكرر محمد أبكر بطلب من أي إنسان اللقي أو شاف أو كرب وليدة هارون محمد أبكر الولد ده عنده 4 سنة مرق من أمس الجمعة من كارتيه جوجي اللي هجاج ويا حسب كان ما معروف لابس لي تي شورت أصفر وأخضر وبنطلون أغبش أي زول كان لقاه خليه بودي البوست البوليس القريب لي أو بناديم في نمران التليفون 60 و7 40 40 10 و9 تيغو 90 و9 10 و3 50 و3 20 و4 الولد الله يقبل لأهله بالآفي والسلام بلاغنا وفا كوجي تونا عائلة أبكر أبوي دليقي أحمد بشارة اللوان إبراهيم الجد مهدي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام هارون جدة الإمام فكي خرسة أبكر إبراهيم محمد قنبو محمد حامد لبن أغبش ساكن محمد خير الله إبراهيم السيار أخي رمات آدم جدة سباتة أبيسو رميدو الحاج مكايلة أخي الشيخ بشارة صوصل ديليجي موسى أشنو ديليجي رمال عبد الله ديليجي فقير الشيخ ديليجي إيسا بكر ديليجي آدم إدريس ديليجي جيمي شايب الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر قجري بلاما إما نكاس بلاما قنبو بلاما أبكر فيه جيليجي بلاما شين جبرين آيلة اللوان خالة آيلة أبكر آدم في أندروا المير محمد حسن دليجي محمد تايسا دليجي أبكر إدريس ساكن دليجي جبرين المعلم دليجي إما خي دليجي آدم عثمان دليجي أبيت محمد دليجي محمد إجلا سليمان شكتي دليجي حسن إدريس زكريا جبرين إدريس صالح عبد الكريم محمد شكتي الإمام حسين إدريس آدم أجد دليجي اللوان حسيني شيخ دوشوش محمد دليجي عبد الرحمن مكايلة دليجي أبكاكا بلاما إما بركة الشيخ محمد حسيني والشيخ أبكر حسن ساكن لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأخوتهم أم أبو أبكر أبوي ماتت البارح في الليل وصرت طبقا مبكر الأحد في كارتيه مشاقة التدليجي أحمد بشارة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة البلاغ ده نقرؤ بعد الأخبار نمشي لمكنة الفن

0: بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايلامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايلامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايلامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادة. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتان دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاري ياسين رباط. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار. أنا اليوم أشياء يوم السبت 18 شهر 9 2026، ولا نشرة كمان تبدأ طوالي بالتفاصيل. الرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي شاك كان استقبلا للرئيس الوطني على حزب العمل الاشتراكي الجالي من أجل التجديد على دوم جرمى بالتزار، ومايا كمان رئيسا المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب شارل بلغودي، وهذا في إطار ملمة ودية تعرف لشخصية شارل بلغودي الكنجة من كوت ديفوار. في خلال المقابلة كمان انتهزوا الفرصة والجانبين كان كلموا فيما يخص الحنبولات السياسة في إفريقيا بصفة عامة وهبولات الحكم ومستقبل عن القارة الإفريقية كل حج فكها في خلال مقابلات مدى. البيئة الحكومية الفرنسا الوزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلين قال يتواصل بجولتها في أقاليم هنابلات نتشاد عشان تشيف الوضع عن المعاش والمشاريع انت الحكومة القاعد بنفذوها في مختلف الأقاليم. البيسة كانت وصلت في ماسكوري وهناك كمان مما وصلت طوالي سوت ملمة مع مختلف المسائل القاعدين في ماسكوري والقوى القوى الحية هناك، وحجوا كمان بالحالة انت الزراعة ولا موسم من الخريف السنة ما سمي بلين ومساعدة انت المواطنين، وده ايضا الحلول اللي قاعدة تجيبها الحكومة أنا بلدنا جاتا في رد سريع لكل الأزمات اللي كانت تنشاف في الأقاليم بسبب الخريف ما سمي. الخبر كمان جاب لنا يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة ماسكوري. في مدينة بونغور كمان وفد واحد من بيسا انت التعاون الألمانية اللي بينادوها جي اي زت اللي كان مشت هناك عشان تفقد وتشيف المشاريع انت الزراعة اللي كان بطوها في منطقة هنا الشمال هنا مدينة بونغور، وده عشان كمان المشاريع منها بس يقدروا يجيبوا معاش للبهايم السنة لأن الموسم الخريف كان ما كويس. الخبر كمان جاب عبد العزيز احمد يعقوب مراسلنا في مدينه بونغور. كملت في المركز التدريب ومركز الدراسات والتدريب من اجل التنميه سيفوتين في العاصمه جمينا الخدمات الدوره انت التدريب اللي كان نظموها من قبل الهيئه الوطنيه لتطوير الامل الاونابي اللي كان نظموها لفايده أنا الشباب والشابات الأذن بيساوي أكثر من 100 زول في مجال التكنولوجيا انت المعلومات. في خلال التدريب كان علموهم شنو هو الاتصالات وأيضا علموهم بمعلومات بخصوص الحاسوب الأورديناتير وأيضا كيف يقدروا يسووا الشبكات ويديروها، وأخيرا كمان علموهم كيف يسووا المراقبة بواسطة عن الفيديو. المندوب الأمن الحكومة في جامعة إقليم السلامات أحمد شوار روزي كان سوى ملمة مع المسائل المنظمات الغير حكومية اللي قاعدة تقدم في داخل إقليم السلامات، الهدف كمان عشان يفتشوا سوا ويناقشوا كل المشاكل اللي عندها علاقة بالخدمة الإنسانية والتنمية والتجو على المنطقة، وأيضا الاستفاق والتعاون بين السلطات المحلية والمنظمات اللي قاعدة تقدم في إقليم السلامات، وده كمان عشان يسووا تنمية قوية يستفيدوا منها السكان والناس المواطنين القاعدين في إقليم حنا السلامات. بشارة محمد صالح هو كان جاب لنا الخبر. بقى اليوم فجر في مدينة أبشي أسم إقليمنا دار والداي مناسبة هنت الأيدين باليوم العالمي عن النظافة، وده من خلال عملية هنت النظافة واسعة بقت في مدينة أبشي بمبادرة من الميري جدو محمد بركة والتفاصيل.
2: من أول الصباح على شباب العوين وكذلك على خادة حنا المجتمع المدني كان كل متحركوا، وده عشان ينظفوا كل الجواري حنا مدينة عبشي عشان تكون غالية من الوساخة. على انطلاقة انت العملية دي كان رأسا الأمدة على نائب مدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل على نظافة المدينة ويقوى على حياة انت السكان حنا المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة. الأمدة على نائب مدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف كان حنا على تحرك على الشباب وده في العمل على المواطنة، وأكد بكونها لبلدية على مدينة عبشي دائما تواصل الجهود حقها عشان تسعى من أجل النظافة عند المدينة. محمد البشير محمد علي معروف قال العملية عند النظافة على مدينة عبشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاط. حاضر في المناسبة المحافظ على محافظة وارة دكتور عبد الواحد محمد داوود أيضا كان فيه بالبادرة اللي كان قامت فوقها على بلدية على مدينة عبشي، وقال البادرة دي تدخل في إطار النظرية عند السلطات الأولية عن الدولة، وده دايما القاعدين بنظروا عشان كل المدن هنت البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة، وطلب من المسائل هنا الأفواري هنا مدينة عبشي عشان يواصلوا على جهود حقين في النظافة هنت المدينة. من خلال العملية هنت النظافة كثير من الشواري هنا مدينة عبشي أيضا كان تم النظافة حقين على التحرك هنا المواطنين يترجم كمان النية للسماء هنت البلدية هنا مدينة عبشي عشان الدائرة المدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساق. عبشي جدو محمد بركالي لزال الوطنية التشادية.
1: في مدينة أدري أيضا بقى اليوم فجر نشاطاتنا الاحتفال باليوم العالمي عن النظافة ذاتي إشراف عن الميري عن مدينة أدري وبحضور الأمين العام عن الديبارتمان أسونغا السيد محمد عيسى بكر اللي كان مسألة للبريفي، وكذلك بحضور الأمير عن أدري عبد الرحيم أحمد في جنب كمان كثير من المسائل الإداريين ومسائلين عن الجمعيات المدنية اللي كان وصلوا بدري الصباح ونظفوا المدينة هنا أدري بمناسبة هنت الاحتفال. أبو بكر نورين هو كان جاب لنا الخبر ده من مدينة أدري. في الصفة السوداء الهيئة الوطنية انت الإعلام البسمو بشوفو أنما كان فقدت اليوم واحد من كوادرها هو رئيس القسم عن المحاسبة، رئيس القسم عن الكونتابليتي في الأنما علي بابا كان مات بعد مرض قصير. تجاني سين رماد يورينا بحياة عن المرحوم.
0: الدنيا فانية كل من عليها فان، أمس واليوم فجر قايد معانا، واليوم غادر الدنيا ومشى للآخرة. المرحوم علي بابا بعرفوا الخدامين الكبار والصغار، رجل دائما عند الابتسامة وما بقول إلا كلام لين. ولدو سنة 1965، قرأ لحد ما وصل في المدرسة الوطنية للإدارة إينام سابقا، بقى ملحق إداري وخدم في وظائف في سنة 1991، واصل خدمته لحد ما بقى رئيس هنا قسم إدارة المالية في وزارة الإعلام، حافظ الأمانات المالية لحد ما عينوه في قسم المالية في الهيئة الوطنية للإعلام البسمو البشوفو أونما كرئيس هنا قسم المحاسبة، وده في شهر مارس سنة 2008. واصل خدمته بكل إخلاص وأمانة لحد آخر يوم في حياته، دائما مبسوط مع الجميع، ما بقول إلا كلام طيب. علي بابا مات وخلى ورايا فرقة كبيرة ما تنسده، دي بس حالة الدنيا وانينا كلنا ماشين.
3: علي بابا فجر سلينا موزاتة الصوم، بعد ثلاثة الصوم مرقنا من جامعة قادة بوقت وقريب شوانا 5 دقيقة وورا شوانا ساعة 8 وساعة 9 نال وانا ذني علي بابا يتوقف قلت لا علي بابا فجر سلينا موزاتة الصوم وسوا نال بس هالورا علي بابا يتوقف يا اللهم أفو الله يرحمه بجنة علي بابا. أنا عرفت ما في إنجاز عرفنا من مارين دفع لاري زقلا لقيت في مسيرة كوميونيكاسيون عن كتر بنتيت كتر بنتيت كا الله كملوه الله وافو الله يرحمه بالجنة.
4: علي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه، وشيء بوصف كه كعلي مردان أو علي يخلي الدنيا ده ما في، لكن الموت ده سيد الله. قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر جيرانه ويصبر كل الأخوان اللي بخدموا معه سوا.
0: المرحوم غادر الحياة وخلى ورايا مرة وثمانية من الإيال، دي بس حالة الدنيا. وهو كادر من كوادر هنا الهيئة الوطنية للإعلام البسمو والبشوفو أنما الأنما، فقدت رجل خلوق وطيب ورجل هنا أمانة. الدنيا قصيرة والدنيا فانية، ما ندر نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: تقصدي كركنا في ديل بالخبر الحديد ده. خلاص كملت نشط الأخبار اليوم. أشياء يوم السبت 18 شهر 9 2026. شكرا لكم انتم القديم تتابعونا حاليا من مساكوري بونغور امتيمان ابيشي ادري ومن اي مكان دينشت الاخبار. كان جهوز التحرير تجاني سين رمات، قدمت عليكم انا جمال عبد الناصر الشباب. اوكي اربضوا وكيلو بيها.

دي بس حالة الدنيا كلنا ماشيين زي ما قال موسى شوفير كرب كما تنكفي بينا لكن واري واري كتودينا اليوم الهيئة الوطنية الأنماء فقدت رجل كبير رجل خلوق محاسب من الأنماء علي بابا الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة دخلوا معكم في الدعوة إن شاء الله البلاغ أن الوفر قبل قلنا نكرره قوجتونا عائلة أبكر أبويد لقي محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم جد مهدي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام هارون جدة الإمام فكي خرسة أبكر إبراهيم قنبو محمد محمد حامد لبن أغبش ساكن محمد خير الله إبراهيم السيار أخي رمات آدم جدة سباتة أبيسو رميدو الحاج مكايلة أخي الشيخ بشارة صوصل دليقي موسى أشنو دليقي رمات عبد الله دليقي فقير الشيخ دليقي إيسا بكر دليقي آدم إدريس دليقي جيمي شايب الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر رقجري بلاما إما نكاس بلاما قنبو بكر بلاما بكر أنا إجليجي بلاما شين جبرين عائلة اللوان نخالة عائلة بكر آدم بأندروة المير محمد حسن دليقي محمد إيسا دليقي أبكر إدريس ساكن دليقي جبرين الملم دليقي إما أخي دليقي آدم أسمان دليقي إبيت محمد دليقي محمد إجلا سليمان شكتي دليقي حسن إدريس زكريا جبرين إدريس صالح عبد الكريم محمد شكتي الكوميسير مومن الإمام حسيني إدريس آدم معجد دليقي اللوان حسيني الشيخ دشوش محمد دليقي عبد الرحمن مكايلا دليقي أبكاكا بلاما إما بركة الشيخ محمد حسيني والشيخ أبكر حسن ساكن لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بدون انفراس والأهل نجاد والكمرون بوفاتنا أمم وأخوتهم أم أبو أبكر أبوي ماتت الباري في الليل وسرقة تبقى مباكر الأحد في كارتية مشاقة إلي الدليقي محمد أحمد بشارة الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:33 نمشي نلقى الفنان آدم قاسي كلو بتدقيل هدية خاصة لكل الأهل القارين في كارتية تكرة الدليقي محمد أحمد الحاج محمد دهلوب وكل أهلنا القارين في تكرة نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كامل تكنيك.

أهلا منك هدية خاصة لماجسي الحمد ما يأجي هناك من ديليبي وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من قلفي سلطنة قلفي نقول لكم مساء الخير من راديو تشادة أكويا جيمة من كربو محمد جدة المعروف بأم قديو من المصابر وكل عيالة نقول لكم مساء حلو من راديو تشادة.

بعد ما سمينا الاغنيه الجميله كمان نمشي ونلقوا الفنانه الشابه ايمان عبد الله محمد الشريف قميص بودره هديه خاصه لجروب راديو تشات ونما العزاز ونما فوق في الراس لكل الاعضاء هنا جروب راديو تشات في 23 ولايه هنا بلنا تشات بلك توماي رئيسه المستمعين هنا راديو تشات جواهر الشمو ادم وكل اسرته كل الاخوان والاخوات مساحل من الإزالة الوطنية التشادية كابتن

بعد ما سمينا الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف هناك نمشي بورو برنس ايتي جاكوب ديفاريو كساب هدية خاصة لكل الأطهان اللام جام ديليجي حسن جدلا وكل جمايتا ديركتير دكتور حسن أسبرو حاج أمدودو أدما من غوزا باري أمين أبكر سنة فردقلا من أنتوك سيتي كونسير سكينة رول ميكارتي كلمات كل الناس في بلغني الجميلة نقول لكم مساحلو من إيرنتي كابيتر نيك.

الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلموا لكم بكلام نصارى بقولوا لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات الأغاني الجميلة والنشرات دوب صديق ركنا فيدل في مكنة الفن في طاولة المراقبة ديلقي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي أم باكر من الساعة 8 لحد الساعة 10 أرد بآفي

0: الحج منظومة متكاملة من الترتيبات والخدمات هدفها أن يجد الحاج نفسه في أفضل الظروف لأداء هذه الفريضة العظيمة. وبعد عودة الحجاج التشاديين من أراضي المقدسة وانتهاء موسم الحج 2026 تبدأ مرحلة جديدة لا تقل أهمية، وهي مرحلة التقييم واستخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات والاستعداد لموسم جديد. وفي هذه النقطة بالتحديد تكون حلقتنا اليوم. ماذا تحمل الاستعدادات المبكرة لحج 2027؟ وهل سيكون الحاج التشادي على موعد مع خدمات أكثر تنظيما ورعاية أكثر شمولا؟ أسئلة نفتح من خلالها ملف الحج ليس فقط للحديث عن موسم انتهى، وإنما لاستشراق موسم جديد يراد له أن يكون أكثر جودة وتنظيما. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج على الطريق السيد إدريس دوكنيا دكير، رئيس هيئة تنظيم وإدارة الحج والعمرة، لنضع معه باختصار حصيلة 2026 تحت المجهر، ونستكشف أبرز ملامح الاستعدادات والتحضيرات لحج 2027. المشاهدون والمستمعون الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة، وأهلا بك السيد الرئيس.
1: السلام عليكم
0: السيد الرئيس. قبل ما نمشي لأسئلة الصحفيين حول حج 2027، ندوك فرصة وتذكرنا باختصار حج 2026 كيف كان باختصار شديد.
1: بونجور أتول موند، صراحة أشكركم عشان لهذا المنظمة. حج 2026 زي ما تعرفوا الحمد لله، المهم كل الحجاج مبسوطين. نحن هدفنا كيف الحج يسافر بالأمن ويمشي يسوي حجه ويرجع في البلد بالأمن. الحج هو زي ما تريكم هذا سل راي تبدأ من تسجيل الحجاج لحد في السفر لحد الرجوع. عشان ده 2026 الحمد لله بدينا بدري من يوم 4/11 وسكرنا الحج قبل المواعيد عشان كل الحجاج سجلوا، 7,000 حجاج سجلوا قبل يوم 15/2/2026، عشان فتحنا الحج 26 في 25. الحمد لله كل 7 حجاج و 7,000 حجاج و 43 كل سافروا بالصحة والسلام وحجوا بالطريقة الصحيحة الحمد لله. والنظام كانت أفضل من حج 25، عشان بعد ما خلصنا حج 25 كان شفنا رجعنا هناك في مملكة العربية السعودية وشفنا مع كل البرستاتير شنو اللي بيجي أديل وشنو اللي ما بيجي أديل. هذا خلانا عشان الحج 26 يكون مميز من حج 2025 إن شاء الله.
0: ندخل حج 2027، وأول سؤال من محمود مسلفيل.
2: يعني تقدر تورينا هسه حاليا ده البريود اللي انتوا هسه قاعدين فوق ده شنو التسوق عشان يخلوك تبدو في حج هنا 2027 بطريقه كويس مش الفات؟
1: صراحه الحج 2027 ما تبدا اليوم، بدينا لسه الحجاج موجودين في المنى. هنا الوزاره الحج والعمره هنا المملكه العربيه السعوديه تفتح الحج القادمه 3 أيام بعد سكرت حج 2026، معناتها 3 أيام لسه نحن موجودين في ميناء. لقينا دعوة في وزارة الحج والحج كان مفتوح خلاص. نحن على حين نقوله متأخرين، عشان كان مفروض الحج 2027 نفتح من يوم 29/8، أجلنا ليوم 4 إن شاء الله. اليوم بنسى نفتح الحج 2027، بس نفتح لنبلغ الأسحار. كان ما كان هنا خلاص من شهر 6/2026 شخالين في الحج، عشان الحج هو زي ما قلت الطريق اللي يوديك لحد يوم الحج طريق طويلة عشان فيها منظمة كثيرة. بالأخص في ميناء سنة فاتت 2026 لقينا شوية صعوبات في ميناء، عشان الكامب في الميناء لازم أنت من حج كمل شهر بعد تكتب رسالة رسميا لوزارة الحج تتحاجز محال اللي انت عايز تقعد في الميناء، ولا تقول محال الحسنة سنة فاتت قايدة تبقى كونفيرمي، ولا تخليه في الناس آخر بشهر. هذا أوبليجاتوري. بعد ده عندك أسبوعين عشان تدفع المحال في الميناء عشان تحاجزها بدون دفع، يعني تقول لنار آخر. هذا خلانا صراحة صعب شوية جدا في الشات عشان في الشات نحن نشتغل بقروص عن الحجاج. لما أنت ما بلغت الحج الحجاج ما جو دفو ما عندك إمكانيات تاني تقدر تمشي تطفى ولا تحاجز في كامب ولا أي شيء. عشان ده الحمد لله عملنا جهودنا وشفنا مع طريق آخر. الحين الكامب في ميناء نحن حجزناها خلاص أو دفعنا الفلوس لسه حجاج ما دفعوا. عشان ده نرجع في سؤالك نحن ما رجعنا لحد اليوم نحن فتحنا حج أدمنستراتيف ما معنا إداريا من يوم 12 شهر 6 2026.
3: دونك نو سالون باسي لا بارول ا محمد موسى احمد.
4: شنو الاجراءات الجديده والاصلاحات اللي تدور تدخلوها عشان يكون حج ناجح في 2027 ان شاء الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج هو كل سنه يتطور عشان المسائل في المملكه العربيه السعوديه هم هدفهم كيف الحج لما وصل هناك لا يتعب. عشان كده كل سنة فيها تجديدات. يعني نوفل شوز كيلز انترودويز دان الحج. بور كو لي بيلرين سوا بيان تريتي. هما لير اوبجيكتيف سي دي تو فير بور كو لي بيلرين سوا بيان تريتي. عشان ده كل سنة فيها حاجات جديدة يخطوا. برازم سنة هذه قالوا لازم كل الحجاج يكونوا في المركزية. معناها الأوتيل اللي انت تشيله للحجاج ما يكون أوتيل بعيد من كيلو. لما الحجاج قاعدين برا من المركزية معناها في الحرم في أوتيلات على طول قاعدين بعيدين بعيد. كان حجاجك انت تقدر تأجر لهم برا من المركزية معناها 1000 كيلو زيادة لازم تشيله لهم باصات من هنا قدام. الحجاج يروحوا بكرام يمشوا لحد يصلوا يقبلوا ده قالوا ما في عشان شافوا حوادث كتير في الشارع ووتا بلين حامي. لازم البيسات يشيلوا الفنادق قريب. الفنادق قريب كمان الأسعار قاسي. عشان ده شنو نسوي؟ لازم لما شلت كيلو برا من المركزية لازم تأجر باصات. هذا ده نظام جديد. فورسيمان سا دوا جوي سور لو كو. دوزيام بوين سي بارابور او ترانسبور او نيفو دي مشاير. نحن زي ما تعرفوا كل سنة عشان نخفف السير نحن نشيلو ردتين. معناها أنا أجوردوي 7000 بلرين. ل 7000 بلرين أون بيزوان باصات في المشاير معناها مكة، منى، عرفة، مزدلفة، جمرات، مكة. أول جاي نشيلو نص. معناها بور 7000 بلرين كان تو ديفيز بار 43 سياج معناها أي بيس يشيلها 43 أشخاص. يجي لك 162 باصات. اليوم 162 باصات عندهم ثمن خالي. عشان ده نحن نشيلو نص. النص نشيلو نشيلو ردتين بس واحد ده يمشي ديبوزي بلرين دول ده يقبل يجي بينما

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. استقبل أمس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من الرئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد ألادوم جرما بلتازار، ورئيس المؤتمر الأفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب تشارل بيلي، وذلك في إطار لقاء ودي لشخصية تشارل بيلي القادم من ساحل العاج. تفاصيل أكثر مع عبد الرؤوف أيوب.
2: يشكل تبادل الخبرات حول السياسة الإفريقية واستخلاص الدروس والتحديات المرتبطة بترسيخ السلام والديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي، كان ذلك هو محور اللقاء التعارفي الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلغار لارميجاك بكل من ألادوم جرما بلتازار، الرئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد أستر، وشارل بلي غودي رئيس المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب كوجيب، وذلك بمناسبة وجود الشخصية السياسية الإيفوارية شارل بلي في العاصمة إنجمينا في سياق نشاط التجديد السياسي. وتباحث المشاركون خلال اللقاء حول التحديات السياسية التي تشهدها القارة الإفريقية وتحديات الحكم وتعزيز مشاركة المواطنين، إلى جانب أهمية ترسيخ الآليات السلمية لتسوية النزاعات وتعزيز الحوار باعتباره وسيلة لمعالجة القضايا السياسية. وعقب اللقاء أوضح شارل بلي وألادوم جرما بلتازار أن زيارتهما تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، مؤكدين بأن الأفارقة مطالبين بتجاوز ما وصفاه بعقدة الدنيا وتعزيز الثقة في قدراتهم وتقدير ما تمتلكه القارة من إمكانات وما يمثله شعوبها. وأضاف بأن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون والروابط مع اللجنة والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان والحوار والسلام.
1: تواصل البعثة الحكومية بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينغ جولتها التفقدية بهدف تقييم الواقع المعيشي والمشاريع الحكومية بمختلف الولايات، وقد وصلت البعثة إلى مدينة مسكوري. تفاصيل مع مراسلنا يوسف موسى محمد.
3: تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة الآثار السلبية التي خلفها الموسم الزراعي الحالي بسبب تذبذب هطول الأمطار. وترأس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلينغ برفقة 4 من أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبالهم بمدينة مسكوري المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أحمد كرداوي حسين، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين والقيادات الإدارية والتقليدية. وفور وصول البعثة عقدت لقاء جامعا ضم مختلف أطياف القوى الحية. وفي كلمته خلال اللقاء استعرض المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين الحالة الاقتصادية والزراعية لموسم 2026، واصفا إياه بأنه من أصعب المواسم الزراعية التي شهدتها الولاية لما خلفه من تداعيات صعبة على المزارعين ومربي المواشي على حد سواء. من جانبه أوضح رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلينغ أن الحكومة قد وضعت خطة طارئة شملت لمواجهة هذه الأزمة، تشمل توفير الدعم العاجل للمتضررين وتأمين الأعلاف للماشية وإطلاق برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر تضررا في المناطق الريفية والرعوية. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع في جميع الولايات، وأن هذه البعثة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأهمية الوقوف ميدانية على احتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناتهم. كما قام أعضاء البعثة بزيارة عدد من المرافق والمشاريع التنموية في المنطقة للوقوف على سير تنفيذها لصالح المواطنين. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نذهب إلى مدينة بنغور التي يتواجد بها وفد ألماني من بعثة التعاون الألماني، وذلك في إطار زيارة محلية تستهدف متابعة المشاريع الزراعية تحديدا بمنطقة باريام شمال مدينة بنغور التي وفينا منها مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب.
4: تنفذ تجربة زراعة علف المرى الفلفة كبديل لتغذية المواشي خاصة في ظل التحديات التي تواجه موسم الأمطار هذا العام، وتأتي هذه البادرة بالتنسيق مع تعاونية سيدي الزراعية بغرض توفير مصدر مستدام للعلف والمساهمة في الحد من النزاعات بين المزارعين والرعاة حول الموارد الطبيعية. المستشارة الفنية لمشروع السلام والممرات الرعوية والتنمية الاقتصادية الزراعية والرعوية في حوض بحيرة تشاد في ريلايا أكدت أن علف المرى الفلفة يمثل أحد البدائل المناسبة لمربي الماشية، مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية تشمل ولايات كانم مايوكيبي الشرق وغرب بالإضافة إلى العاصمة نجمينا. من جهتها أكدت مسؤولة التعاون لدى السفارة الألمانية في تشاد أرمتان جوفانا دعم بلادها للحلول المبتكرة التي تعزز التعايش السلمية وتدعم تنمية الاقتصاد الرعوي في تشاد. وعلى مستوى الحقل التجريبي استعرض رئيس ومؤسس تعاونية سيدي سعيد سيدي مراحل زراعة علف المرى الفلفة وطرق متابعته وحصاده وتقديمه كغذاء للماشية. هذا وفي ختام الزيارة بحث الوفد مع التعاونية سبل تعزيز الدعم الفني واللوجستي لإنجاح وتوسيع نطاق التجربة. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نعود من بنغور إلى العاصمة نجمينا. اختتمت يوم أمس بمركز الدراسة والتدريب من أجل التنمية سيفود أعمال الدورة التدريبية التي نظمت من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل، وذلك لصالح 100 شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. محمد مسحمة طاهر.
5: اختتمت أعمال الدورة التدريبية لصالح 100 شاب وشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بمبادرة من الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي بالتعاون مع شركة توينس لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تدريب الشباب البالغ عددهم 100 شاب وشابة في تخصصات الاتصالات وأساسيات الحاسوب والشبكات والمراقبة بالفيديو، الأمر الذي أكده المدرب الحافظ عباس الذي أوضح بأن هنالك آفاق جديدة تفتح أمام الشباب بفضل هذه المبادرات التي تنظمها الهيئة. من جانبها ممثلة الهيئة الوطنية لترقية العمل كانغولا ماكاي أوضحت بأن هذه الدورة التدريبية تستجيب إلى تعزيز قابلية التوظيف لدى الشباب وإعدادهم وفتح فرص العمل أمامهم، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، مضيفة ستواصل الهيئة الوطنية لترقية العمل في دعم المبادرات التي من شأنها تقوية التكامل المهني. هذا في نهاية المناسبة قدمت شهادات نهاية التدريب إلى المشاركين في هذه الدورة التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
1: وفي الخبر الأخير وفي الصفحة السوداء، الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأنما تفقد أحد كوادرها رئيس قسم المحاسبة بالهيئة علي بابا إثر علة مرضية لن تمهله طويلة. وعن حياة الراحل نتابع التقرير الذي عده حسب الكريم محمد سعيد البزين.
6: حازم اللذات ومفرق الجماعات، كلمات قيلت في حق الموت وأثبت القائل في كل يوم أنه على حق. فمن كان بالأمس القريب يقف على عتبة باب الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأنما فأرقنا اليوم على عجل. علي بابا عرفه الصغير والكبير بوجه واحد، البشاشة وحسن الاستقبال ولين الكلام. ولد الراحل في 12 من يونيو من العام 1965، التحق بالتعليم ليتوج جهده التعليمي بالتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة إنام برتبة ملحق إداري، وليلتحق بالسلك الوظيفي في العام 1991 ليواصل مهامه الإدارية وصولا إلى منصب رئيس قسم إدارة المالية بوزارة الإعلام، وليواصل طريقه من ثم في حفظ الأمانات المالية وصولا إلى التحاقه بقسم المالية بالهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون كرئيس لقسم المحاسبة في مارس من العام 2008، ليواصل عمله الدؤوب في الإجراءات المالية باستمرار حتى وفاته. فأرق الحياة من كان بالأمس يبتسم لها صحيحا وأليلا، فالابتسامة عاد من عاداته، فذهب اليوم حاملا معه الابتسامة مخلفا وراءه علم الفراق. وهو ما أثبت من خلال حديث من جاوروه بالبيت والعمل معا، فهذه شهادتهم في حقه.
7: علي بابا فجي الصلاة وصلاة الصبح، بعد صلاة الصبح مرقنا من جامع قد وقت وقرب شغلنا 5 دقيقة وورا شغلنا 8 و9 نال وانا ذنك علي بابا يتوقف قلت لا علي بابا فجي كسر لنا صلاة الصبح وصلاة نال بس على علي بابا يتوقف يا الله وعفو الله يا رحمه بجنة علي بابا أنا عرفت ما في جاي عرفنا من مرين دفع لاري زقلا لقيت في مسيرة كوميونيكاسيون عن 88 الله أكمل الله وأفضل الله يرحمه بالجنة.
8: ألي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه وشيء بوصف كألي مردان أو ألي يحل الدنيا ده ما فيه، لكن الموت ده سيد الله. قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر جيرانه ويصبر كل أخوان البخدم معه سوا.
6: الراحل غادر حياة مخلفا وراءه أرملة وثمانية من الأبناء، غاب من كان يبتسم للمرض كابتسامته للحياة، تفقد الحيئة كادر من كوادرها، يصعب الراحلون ملء فراقهم، وإن ذكروا فالراحل واحد منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا بهذا الخبر الأليم نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف، الأستاذ جيزو محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدود في التحرير، أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت، توب صادق كركنا في ديل، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لطيف المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي لإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة شبهنا.